0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين 9 صباحا على راديو HBV.
2: Радио Салам – міжкультурний журнал на радіо HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19.00 та щопонеділка о 21.00.
3: 19 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 37 Grad, Kochstedt 36 Grad, Bernburg 39 Grad, Quedlinburg 37 Grad, Harzgerode 33 Grad, Stege 32 Grad, Schirke 31 Grad und auf dem Brocken 27 Grad.
3: Radio HBW, 90er pur. Die Hits aus dem Kultjahrzehnt.